0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيشة سندونج auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس
3: عربيكس دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.
4: يا ليلي يا عيني يا عربيكس.
5: الله
6: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقه جديده من عرب اكس على راديو اكس. الليله هنذيع مجموعه من الاغاني العربيه المختلفه، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعه 8 ببرنامجنا المعتاد.
7: ليلي يا عيني على عرب اكس.
8: عرب عرب عرب اكس، اندماج وتفاعل، ثقافه وفن،
9: سياحه وسياسه.
8: عرب اكس، جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: سمعوا عرب إكس على راديو.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو سو راديو إكس.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: اسمعوا عرب إكس على راديو.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: اسمعوا عرب إكس على راديو إكس.

0: اندماج وتفاعل، ثقافة وفن،
1: سياحة وسياسة.
0: عربيكس جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.